0: أسرة واحدة، وطن واحد. تقدم بطلب الحصول على قرض شخصي، سكن أو سيارة من بنك الإمارات دبي الوطني، وقد تربح راتب سنة كاملة أو أن تفوز بواحدة من 115 جائزة كبيرة بقيمة إجمالية تساوي 500,000 درهم. قدم طلبك الآن عبر emiratesmbd.com/mega. اجعل صباحاتك أكثر إلهاماً، حيث تجتمع التصاميم الذكية والمساحات الأنيقة والأسعار المناسبة يومياً لتجعل منزلك يعكس شخصيتك بكل روعة مع آيكيا.
1: صباح الخير يا إمارات مع روان وجاب من 6 للـ11 الصباح.

0: عليها جوز عيون شو دباحة وآميخ زي العين والخديني تفاحة بطغار من تفاحة.
1: صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد برعاية آيكيا.
2: صباحو يا قوم.
3: صباح الخير يا جماعة، ونتمنى لكم يوم أربع
4: طيب
3: سعيد
4: طيب ولذيذ وسعيد. تنطر الأربع على تقول هالجملة
3: بجد. يوم طيب جدا.
4: أنت اللي طيبة والله.
3: امبارح التلات كعدته بيزبط معايا النوم
4: ماشي،
3: بس امبارح ما زبطش معايا النوم.
4: ما زبطش معك خالص.
3: ايه؟
4: زبطش معك حاجة. حد قال لك حاجة؟
3: ان شاء الله. حد حكى لك
4: ان
3: شاء الله الأربع زبط النوم. فأتمنى لكم يوم ضابط النوم وسعيد ومبهج وبداية لا لسه شوية على الويكند، خليكم تندمج شوية.
4: بلا بداية دخلت بداية دخلت بكرة، دخلت جمعة ويكند. خلاص
3: ظبطيها. والله برافو.
4: ما تتراجع عن جملة قلتيها، خلاص دافعي عنها للآخر.
3: اللي طلع كملي
4: طلعت كملي دافعي عنها للآخر واقنعينا فيك يعني.

0: مفيش لسه على الويك اند شويه
1: على فكره
0: لسه شوية.
1: حلاوه يوم الاربعاء انه البلانز فيه خلاص بتتحدد.
0: انت بتحب البلان ليه؟
1: يعني اه انه خلاص انت المفروض انه الناس اللي هتقابلها في الويكند خلاص اتفقتوا مش هتستنوا الخميس.
0: صح يعني. ايه لا روان الاربعاء بتقرر تقعد بالبيت بالويكند.
1: صح
0: يعني. الاربعاء بتاخد القرار.
1: نعمل ايه جديد الاسبوع ده؟ نقعد في البيت
0: اه طبعا نشوف افلام بقى ناكل لنا حاجه حلوه نطلب بقى نطبخ. المهم هلا بكير بعد المهم اليوم انتوا شو تعملوا؟ ترافقونا بهالخمس ساعات اللي جايين. اقتراح طيب انا شايفه اقتراح طيب وجديد
1: ومفيد
0: جديد.
1: لو يمشوا وراك ويجربوا اكيد هيتبسطوا.
0: اه امشوا ورايا وجربوا خمس ساعات اضوم بصباح الخير يا امارات. فرفشي موجود، اغاني حلوه موجوده، معلومه مفيده موجوده، فقرات منوعه موجوده، كل اللي بدكم اياه
1: موجوده
0: وجوائز موجوده فوق كل اللي بدكم اياه، في ربح كمان آه، وفي روان وجاد يعني.
1: تخيلوا لك أنت تخيل آه. يلا صباح الفل، أنت بس جهز مشروبك وخليك معنا وسيب الباقي علينا. كمان يا جماعة الأهالي اللي بيسمعونا دلوقتي، أنا عارفة أن الأطفال شوية وهيصحوا، فمن فضلكم سجلوا أصواتهم في فويس نوت وبعتوها لنا على رقم واتساب الإذاعة وهو 050-7461-0780. بحب كده أقول بصراحة.

0: لا لا لا لا لا لا لا كل غنية أحلى من التاني بساعة الأغاني القديمة التي عادت بعد توقف وطلبته فيها كتير واشتقته لوين وكنت تعملوا لنا ساعة أغاني تسعيناتي وكذا رجعت كل أربعة من السبعة لثمانية بصباح الخير يا إمارات وما رح تسمعوا فيها إلا هتس قديمة كلنا حافظينها.
1: صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد برعاية دبي سفاري بارك حيث دخول الأطفال مجاني والحياة البرية بانتظاركم.
2: ودبي سفاري بارك دلوقتي بتدي لمستمعي صباح الخير يا إمارات باقة من التذاكر للدخول على سفاري بارك لأربع أشخاص.
0: حلو كتير هيدي خبرية حلوة. مسابقة جديدة اليوم كتير اشياء جديدة مفاجآت. يلا
2: أربع تذاكر مستنية دلوقتي واحد من المستمعين واللي هيبعت لنا على 7028 اسمه الثلاثي مع كلمة أو جملة دبي سفاري بارك وهيطلع معنا على الهواء نسأله سؤال بسيط ونحاول نساعدك فيه. فأكيد لما نتصل بيك إن شاء الله هتكون كسبان.
0: لو عنا بدل رابح اثنين لحظة اليوم كنا رابح كل يوم عنا رابحين وكل رابح بينسأل سؤال بيجاوب بيربح أربع تذاكر باقي التذاكر سفاري لأربع أشخاص بدبي سفاري بارك مطرح ما دخول الأطفال مجاني مع باقات السفاري إضافة لعرض اشتري تذكرتين واحصل على تذكرتين مجانا. عم نحكي عن الوجهة الأروع للعيلة أو الأصحاب قبل ما يبلش كتير حر الصيف. هلأ يعني هلأ وقت ممتاز فشو ناطرين يحجزوا تذكركم يربحوا معنا.
2: يلا في اتنين من المستمعين النهاردة كل واحد فيهم هيكسب أربع تذاكر لسفاري بارك بسؤال سؤال هتتسألوا على الهواء هتطلع تجاوب تكسب الأربع تذاكر على طول. كل اللي عليك تبعت اسمك ثلاثي في رسالة مع جملة دبي سفاري بارك
0: ما تعطي الهم منعطيك احتمالات منساعدك منسهلة عليك يعني سؤال مش للمشتركين كل مشترك له سؤاله أوكي. فيلا إذا عبالكم تربحوا هالباقي السفاري حلوة كتير من دبي سفاري بارك باقي تذاكر سفاري لأربع أشخاص انتو والعيلة انتو والأصحاب مثل ما بدكم بعتوا هلا الأسماسز وأنا شايف الأسماسز بلش يتوصل وفي أسماسز أيضا تعليقا على الأغنيات هيطلع نشوف مين معنا على الخط أو مين إذا رح يقدر يرد علينا دغري هيك حلو بالأول ما توصل أسماس
2: يلا وترد. رد علينا ألو صباح الخير
3: صباح الفل
2: صباح الفل لمين معنا
3: نهى
2: يا نهى
3: كنت معاكم امبارح ومفروض وكسبت امبارح
0: ما تكوني معانا كل يوم يا نهى عادي
3: كل يوم وانا رايحه الدوام بودي الاولاد المدرسه ورايحه الدوام فانتوا معايا
2: عطل. تنورينا كل يوم يا نهى اهلا بيك.
0: كيف ملاقي ساعه الاغاني القديمه والتسعيناتي والالفينات
3: الاغاني تجنن يا ناقص بس ضحكه عيون حبيبي عمرو دياب وكده خلاص
0: ضحكه عيون
2: وكده اشتريتوني خلاص
0: ضحكت لي هالليالي الله هي جت في جمال
3: لا مش منك سوري يا جاد مش منك من عمرو دياب يعني عايز اسمع من عمرو دياب
0: يلا على طول مع انك يعني قصفتي جبهتي بس حسمعك يا
2: ليه
0: يلا.
2: ليه تجرحي مشاعر الشاب الصبح الساعة 7:30
0: هيك منيح
3: ضحكت لي
2: ايوه
0: يلا انجويت باي نهى

0: الكاسيت. كنت كولكتر لايه؟
1: شرايط الكاسيت.
0: شرايط الكاسيت.
2: اوكي، بتجمع شرايط كاسيت. اوكي، فعندك شرايط كتير بقى.
1: عندي اكتر من 2000 شريط لغايه دلوقتي، وعامل لهم مكتبه في البيت بمصر.
2: ما شاء الله،
0: برافو عليك يا مايكل والله.
2: لازم نروح على مصر لعندك ونصور المكتب، نعمل فيها تقرير بقى.
1: شرفونا
2: حبيبي، شرف لنا.
0: ربنا يخليك يا مايكل، نورتنا. عايز تسمع ايه؟
1: في اغنيه يعني مش كل الناس تعرفها لوائل كفوري، اسمها انا رايح بكره على الجاي.
2: ما احنا لسه سامعين وائل كفوري، ما وعدتك بنجوم الليل. بدك تختار شيء تاني. شو بعت لنا انت؟
1: اسمع مصطفى قمر، سكه العاشقين.
2: سكه العاشقين، يلا ونمشي في سكه العاشقين مع بعض.
1: نهارك زي الفل.
0: نهارك جميل يا مايكل، نورتنا.
2: نورت، الى اللقاء. اغلى

0: What's next?
1: لما نرجع بعد بريك سريع هنعمل هيك جولة على أخبار السوشيال ميديا، نعمل سكرول نقلكم What's trending. بس قبل في سارة صباحه يا سارة تقلي يعني شو إذا ساعة أغاني قديمة ما فيها فيروز أبدا؟ لا إزاي بقى ما فيروز قديم؟ أكيد حنسمع فيروز صباح، بلا فيروز ما بيمشي الحال. يلا next دغري.
2: ريلز، ستوريز، لايف مع المذيعين، مقابلات حصرية ومحتوى ما بتسمعوا على الهواء بتشوفوا بس على صفحتنا على الانستغرام. تابعونا على @4FM.
3: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة؟
4: ساعة
3: عندها وايد ساعات.
4: عطلع على البحر في...
3: لا لا يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
4: إنزين ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
3: ليش؟
4: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والإحكام dib.ae/gold.
5: أنا محتاجة بعد فلوس لأهلي مرتين في الشهر ده، بس الرسوم غالية قوي.
6: يا عم انت ليه بس معقدها؟
5: تقصد ايه؟
6: استخدم تطبيق اي اند ماني وما تشيلش هم حاجة.
5: يعني هو أحسن من التطبيقات التانية؟
6: اه طبعا أحسن بكتير. هتاخد أسعار صرف ممتازة وواحدة من أقل رسوم التحويل في السوق.
5: يعني هوفر أكتر كل ما بعت فلوس؟
6: بالظبط، كل ما هتبعت فلوس أكتر هتوصل لأهلك في ساعتها مطرح مكانه. الفلوس هتوصل لحساباتهم البنكية أو محافظهم الرقمية أو حتى ممكن يستلموها كاش.
5: بجد؟ هو ده اللي أنا عايزه بالظبط.
6: حمل تطبيق إي أند ماني دلوقتي وابعت فلوسك على مزاجك. مفيش قلق، مع إي أند ماني تطبق الشروط والأحكام.
2: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2XLHome.com.